0: الأزواج كلها إما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.